0: 能够将巴勒斯坦从联合国和各项讨论的中心以及前沿位置抹去，这是美方连续第二年拒绝向阿巴斯和巴勒斯坦的代表团发放入境签证。在此前，美国国务院在2025年做出了同样的决定时，巴方就予以谴责，并指责美方举动违反了国际法和联合国总部协定。阿巴斯最终以视频的方式在联大发言。
1: 叙利亚社会秩序缓慢的恢复，校园铃声正在各地重新的响起，但是长期的冲突导致了大量的教育基础设施严重受损，重返校园之路并不平坦。优素福每天都要步行数公里送他的三个孩子上学，他家附近的校园都遭到严重损毁，因此只能选择去更远的学校，忍受在废墟间长途跋涉的痛苦。
2: 由于没有其他选择，优素福只能生活在一片严重荒废的地区。虽然房子尚可住人，但供电供水等基本服务都成问题。
3: 在没有电灯照明的情况下，他的孩子们只能在白天学习，同时一家人还面临着其他诸多问题。في صعوبة حياة هون لأنه عندنا المنطقة مدمرة كتير وعندنا أرض الكتير مش شوارع، ما في كهرباء، ما في مي، يعني في صعوبة كتير. وسير قليل يعني السير هون، تطلع تمشي مسافة منيحة تطلع مشان تأمن احتياجاتك يعني اليومية. والمدارس بعيدة، المدارس عندنا كلها مدمرة، شفت يعني عينك أنت. عم بيضطروا الأولاد يمشوا مسافة منيحة ويجوا مشان يروحوا يتعلموا، يعني كل واحد تعرف بيتعلم.
2: 叙利亚已有超七千所学校因常年战乱而荒废，导致成千上万的学龄儿童难以正常获得教育。然而，由于缺乏师资等各类教育资源，如何让孩子们尽快重返校园，仍是叙利亚目前面临的最大挑战之一。
4: For the children of Syria, destruction is something that shapes their lives and their future alike. Behind every destroyed school, there is a pupil still hoping for a proper education and a brighter future. Rent Shaker, Phoenix TV, Damascus.
0: 美军将会按照计划在30号前撤出伊拉克，有分析就指出，当前的地缘政治格局面临着不确定性，美国正在寻求维持霸权并保护切身利益。
5: 美国计划于本月30日前从伊拉克撤军，同时一并撤走军事装备和防空系统。有美国军方官员表示，驻扎在伊拉克北部的大部分美军将重新部署至约旦及其他周边国家。هناك
6: إعادة رسم الخارطة الجيوسياسية للتموضعات الأمريكية في المنطقة. اليوم المنطقة حقيقة لا زالت بحالة من التوتر والتصعيد. الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تحتفظ بمناطق نفوذ وتريد أن تبقي على الهيمنة وعلى مناطق المصالح الحيوية، وخصوصا هي تعتبر العراق أو الأردن أو سوريا وحتى بعض المناطق الأخرى، خصوصا نتحدث عن دول الخليج.
5: 有学者则对美方撤军及部队迁移计划存有疑虑，称历史表明，伊拉克伊斯兰抵抗组织绝不会轻信美国的谎言而解除武装。نشكك
7: بنوايا القوات الأمريكية أو الأمريكان نفسهم بموضوع الانسحاب يوم المحدد، لأنه الأمريكان عادتهم يخرج من الباب ويدخل من الشباك، وهذا هو الموجود لدى السياسة الأمريكية. قوات المقاومة يعني فصائل المقاومة لن تكون فريسة أو ضحية كما حصلت لي في فيتنام وغيرها بأنه تسلم سلاحها ومن ثم ينقضون عليها، لن تكون هناك يعني عملية استسلام ممنهجة.
5: 此外，就美方官员关于胡塞武装人员在伊拉克境内活动的说法，伊拉克方面予以否认，重申不会容许利用一方领土向任何国家发动袭击。
8: United States to plan to withdraw from Iraq by September 30th, including removing equipment and air defense system, according to U.S. military official, while Baghdad denied U.S. statement concerning Houthi fighters operating inside Iraq. Shevardnadze, Phoenix TV, Iraq, Baghdad.
0: 伊拉克北部的一座燃料仓库在16号的晚间突发大火，目前没有人员伤亡的报告，事件仍在调查当中。 根据视频可以看到，现